0: هكانا جي هوجي نرمانو ديو جسوبتي سين قيري كي ديو داشكيلي قاتو ام توشيرو جي لغودا هولا جوكو جي هولا كران شرو جي بانين كيل بانتيو شيري لي بروميسا تيني كيك اساش كان هيلي ديوز ديو جي كدا قيري كين
1: Hechos, capítulo 20, verso 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Radio Felicidad 104.5 FM presentó su programa de recaudación de ofrendas voluntarias. Que Dios les bendiga.
2: Que Dios les bendiga.
3: Trece horas, dos minutos.